0: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، امين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا رافع الدرجات، يا شافي الأمراض، يا دافع البليات، ادفع عنا البلايا في الدنيا والآخرة، ادفع عنا البلايا في الدنيا والآخرة، ادفع عنا البلايا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: وأكبر سبحانك الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك يا نبي ورحمة علينا وعلى عباد الله الصالحين المحبين الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الفاتحة اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن جميع أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا على الدين الإسلام والإيمان اللهم سلمنا وسلم أولادنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا خير المسؤولين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين بك أنزلنا جميع حاجاتنا يا الله اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وأنت أعلم بها فاقضها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian pendengaran kalian pelaksanaan ibadah Jumat yang ditutup dengan bacaan doa yang disampaikan oleh imam sekaligus juga khatib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustaz Badrul Zaman SPD, dengan tema bekal untuk hari akhirat. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan tema bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu kampung akhirat. Dan dunia ini adalah tempat mencari bekal. Semuanya harus kita persiapkan di sini.